0: يلا مؤبد
1: الشيدور هذا مبدأش لكل العراقيين وكل اللي يحب الموسيقى
0: العراقيين שלנו
1: ابدالكو
0: ده بشبيل نانا نانا يكرهه لي سافتا שלי ب 90 و